شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255-0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
1: مرور

0: شقوتشي بوين شقا
1: يبرس قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقا.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيفي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: خازنا عنك واخديك لمس قلبك
3: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

يزهر الصباح ببسمة من ثغرها مملوءة بالحب والحنان، فيفيض يومنا ببهجة من نورها كالعطر حين يفوح من ريحان، وتلوح في الأفق البعيد بشائر كالمطر الذي يمنح للبشر بستانه. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: وتركون نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوا. يعلن نادي شباب عنكاوا الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوا. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوا الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: دك شميتون الراديو عنكاوا
1: من مذيتا نحبي وتعنكاوا

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد إيناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

عم اسمعني مني، انا وصلت معي للاخر، انا هدول العيب والكذب والغيره ما بقى بدي اياهم، ما بقى في اتحملهم. عمي خلص، ما بالنهايه الدنيا اسمه نصيب وشكله ما في نصيب.

0: another.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة، خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة، رسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: نمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: الطفولة حكاية براءة لا تتكرر، وأجمل ذكريات العمر تبدأ من ابتسامة طفل وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، أقامت جمعية عنكاوة للمرأة والطفل بالتعاون مع نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عصر الجمعة الموافق 5 حزيران الحالي مهرجانا احتفاليا على حدائق النادي. شارك فيه معالي وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان السيد آنو جوهر وعدد من عوائل قضاء عنكاوة الكرام.
1: اديو حضيرنا اخا قاوديه الزياحة بريشا بقاود نادي شباب عنكاوة الاجتماعي من بي كشيروثا اي خرزة بريشا قاود يوم تشورتي ولاية يعني يوم الطفل العالمي محضر وطالي هم تلونتو نادي شباب من جمعية المرأة والطفل دخازه كبيرة من يالدعمنا اخا جميع باباواتا يمواتا يا الزورة وهم هذا أني جونق وخماثة نزورة الرابة دتو شلان دقيدة قاود عنكاوة دق عرضي له آخر طال أي ناشد وشو تفعله منه تدهم هاوي أبو مزبني من ديانه وما دق دعمي أي بس نزورة ديدو ناي شباب عنكاوة الاجتماعي خا من واجبات ديدة إيه لأنه هاو قريبة من يال العمة من يال الأمثن هاو قريبة من كله أني أمرخ فئات قاود مجتمع دي يوم إلى خرزة طالد يوم الطفل ولكن هم هذا إلى دعم طالد أبروخ بزنس زوري سمول بزنسز هم إلى دعم طالد آني عوائل كله آخر جمعي بغدادة كبيرة عوائل يمكن بيرخلي يخزي بغدادة ديو نادي شباب وجمعية مرأة الطفل مش له سبب كت كله آني قاعد عم نجمع له قاعد يوم بريشة خدت أقام ممرنها وبريخة هي يوم بريشة طالد يال زوري دقيلو عماد المستقبل وهم هذا قاو بريخة طالد أم بابواتا أني مواتات تقدار يبالا الآن يا لزورت قدوم بطرهم فيشي مستقبل دي أفرا وشكره كبيرة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي وإدارة ديدة فهم هذا جمعية المرأة والطفل وإدارة ديدة اللي بسسقرتو طالد هذا خرز بريشة قاد أني مواتا بريشة وعيتو بسينة.
0: تضمن المهرجان فعاليات قدمها طلاب مدرستي حمورابي وعنكاوة إضافة إلى العديد من النشاطات الترفيهية والثقافية منها الألعاب الجماعية والمسابقات المتنوعة وورش الرسم والتلوين والعروض الفنية والموسيقية المخصصة للأطفال، كما خصصت أركان تعليمية وتفاعلية ساهمت في تنمية مهارات الأطفال الفكرية والإبداعية، وهو ما يتوافق مع أهداف العديد من مهرجانات الطفل التي تجمع بين الترفيه والتعليم إضافة إلى الأكلات الشعبية وعروض الأكسسوارات. وشهدت الحدائق حضورا كبيرا من الأسر التي واظبت على مشاركة أبنائها هذه المناسبة المميزة، مما أضفى روحا من الألفة والتعاون بين أفراد المجتمع، كما تم توزيع الهدايا والجوائز على الأطفال المشاركين إلى جانب تكريم المواهب الصغيرة التي قدمت عروضا فنية متميزة.
2: طبعا هاليوم كان عندنا مهرجان بمناسبة يوم الطفل العالمي، احنا مسوينا بنفس اليوم لان كان مركز اكاديمي هم مسوين 1/6 فاجلنا المهرجان احنا اليوم 5 بالشهر، وطبعا بالتعاون مع نادي شباب عنكاوة نشكرهم طبعا جزيل الشكر لانه فتحوا مجال لنا والمكان واسع كلش حلو والاطفال متجمعين. ايوه فطبعا المناسبه هي شنو الاحتفال هذا مال يوم الطفل العالمي اقرتها الامم المتحده بسنه 1949 صار اجتماع بموسكو لجميع الدول اللي من اجل نيل حقوق الاطفال وحرياتهم في كافه المجالات، وبعدين صار اليوم المقرر هو يوم 1/6 سنة 1950 وظل هالاحتفال كل سنة كل الدول تحتفل به. وإحنا نشكر الجميع المشاركين لأن كان عندنا بازار اليوم همينة بالإضافة إلى الاحتفالية مع الأطفال وتوزيع هدايا لهم، ونشكر سيد فابيان لأن هو دائما يغطي كل نشاطاتنا بالذات، ونشكر مدير النادي نادي شباب وجميع اللي تعاونوا ويانا، وألف شكر لكم كلهم. إنصاف منير مديرة جمعية عنكاوة المرأة والطفل.
3: شينا قاو اخلم راديو عن قاود يقاود يوم الطفل انا دمثين يارزور ديلي دم شركي قاود اي مناسبة ودبصيخة فنتمنى التوفيق على جمعية المرأة والطفل يعني خف عالية هويلة حسكو دو نشاطات مستمرة هاوي قاود ما يخص المرأة والطفل بصورة خاصة كون المنظمة مختصة لقاود اني مسائل وكل منظمات خلنا شو لجان وكودي فبالتوفيق للجميع وهايتم بسيم راديو عن كاو.
4: أنا طبعا سعيدة اليوم لأن شاركت بمهرجان ليوم الطفل العالمي على حدائق نادي شباب عنكاوة ويوم كلش مميز لأن نشوف الأطفال كلش حلوين وطبعا شاركت في مشاركة بسيطة هي سويت معجنات المعجنات هي بيتية من كل شيء صنع بيتي يعني ما بها أي شيء مواد صناعية أو مواد حافظة وإن شاء الله يا ربي يعم السلام وكل أطفالنا نشوفهم بخير وفرحانين ودائما هالابتسامة الحلوة نشوفها على وجوههم يا رب وشكرا إلى نادي شباب عنكاوة على هالاستضافة الحلوة اللي استضافونا ياها
5: كبيرة بسنة فيلوخن خا مهرجان بسيميلي بشكر جمعية المرأة والطفل عنكاوة ودلاي مهرجان طالت أطفال كما بسخالو شكرا خلصت خمائل وأني تقملوا قادي مناسبة بسمتا هايتم بسيم كبيرة بسنة فيلوخن
6: اليوم يوم الطفولة العالمي اليوم احنا فرحانين ولازم نفرح كلنا وهذا اليوم لازم نشوف الابتسامة بكل الأطفال
0: وفي ختام المهرجان عبر الحاضرون عن سعادتهم بنجاح الفعالية مؤكدين أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة التي تسهم في إدخال السرور إلى نفوس الأطفال وتنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم
7: داخل كلوخن
0: لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

شرب ويحصد بردي. وانا ناموش والزند يزرع الشرب ويحصد بردي. ولا انا بس تغربت ولا انا بس تغربت.

بلاش يجتهدي نحي عني محبتك والجمالك دليل يشيل دردي وانا نموش اول زنب يزرع شرب ويحصد بردي

الشرب ويحصد بردي ولا انا بس تغربت ولا انا ولا انا بس تغربت

العادل انت حكاية العادل تصير.

0: والفرح من تالي عمي عم يا ابو مركز يا ابو شاع العالي
1: عمي عمي يا ابو مركز يا ابو شاع العالي
2: عمي عمي 97.7 عنكاوا FM.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: الطفولة حكاية براءة لا تتكرر، وأجمل ذكريات العمر تبدأ من ابتسامة طفل وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، أقامت جمعية عنكاوة للمرأة والطفل بالتعاون مع نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عصر الجمعة الموافق 5 حزيران الحالي مهرجانا احتفاليا على حدائق النادي. شارك فيه معالي وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان السيد آنو جوهر وعدد من عوائل قضاء عنكاوة الكرام.
1: اديو حضرنا اخا قاودية الزياحة بريشا قاود نادي شباب عنكاوة الاجتماعي من بي كشروثة اي خرزة بريشا قاود يوم تشورتي ولاية يعني يوم الطفل العالمي محضر وطالع هم تلونتو نادي شباب من جمعية المرأة والطفل دخازو كبيرة من يالدعمنا اخا جميع باباواتا يمواتا يا يعني الزورة وهم هذا أني جونق وخماثة نزورة الرابة دتو شلان دقيدة قاود عنكاوة دق عرضي له آخر طال أي ناشد وشوتو فيلو منه تدهم هاوي أبو مزبني من ديانه وما دق دعمي أي بزن الزورة ديدو ناي شباب عنكاوة الاجتماعي خا من واجبات ديدة إيه لأنه هاو قريبة من يال العمة من يال الأمثن هاو قريبة من كله أني أمرخ فئات قاود مجتمع دي يوم إلى خرزة طال يوم الطفل ولكن هم هذا إلى دعم طال أبرخ بزنس زور سمول بزنسز هم إلى دعم طال آني عوائل كله آخر جمعي بغدادة كبيرة عوائل يمكن بيرخل يخزي بغدادة ديو نادي شباب وجمعية مرأة وطفل مش له سبب كت كله آني قاعد عم نجمع له قاعد يوم بريشة خدت قام مبرنها وبريخة هي يوم بريشة طال يال الزورة إلو عماد المستقبل وهم هذا غاو بريخة طال أم بابوات أني مواتات تقداري بالا الآن يا لزورة قدوم بطرهم فيش مستقبل دي أفرا وشكره كبيرة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي وإدارة ديدة هم هذا جمعية المرأة والطفل وإدارة ديدة اللي بسسقرتو طال هذا خرز بريشة قاد أني مواتة بريشواتو بسينة.
0: تضمن المهرجان فعاليات قدمها طلاب مدرستي حمورابي وعنكاوة إضافة إلى العديد من النشاطات الترفيهية والثقافية منها الألعاب الجماعية والمسابقات المتنوعة وورش الرسم والتلوين والعروض الفنية والموسيقية المخصصة للأطفال، كما خصصت أركان تعليمية وتفاعلية ساهمت في تنمية مهارات الأطفال الفكرية والإبداعية، وهو ما يتوافق مع أهداف العديد من مهرجانات الطفل التي تجمع بين الترفيه والتعليم إضافة إلى الأكلات الشعبية وعروض الأكسسوارات. وشهدت الحدائق حضورا كبيرا من الأسر التي واظبت على مشاركة أبنائها هذه المناسبة المميزة، مما أضفى روحا من الألفة والتعاون بين أفراد المجتمع، كما تم توزيع الهدايا والجوائز على الأطفال المشاركين إلى جانب تكريم المواهب الصغيرة التي قدمت عروضا فنية متميزة.
2: طبعا هاليوم كان عندنا مهرجان بمناسبة يوم الطفل العالمي، احنا مسوينا بنفس اليوم لان كان ومركز اكاديمي هم مسوين 1/6 فاجلنا المهرجان احنا اليوم 5 بالشهر، وطبعا بالتعاون مع نادي شباب عنكاوة نشكرهم طبعا جزيل الشكر لانهم فتحوا مجال لنا والمكان واسع كلش حلو والاطفال متجمعين. ايوه فطبعا المناسبه هي شنو الاحتفال هذا مال يوم الطفل العالمي اقرتهم الامم المتحده بسنه 1949 صار اجتماع بموسكو لجميع الدول اللي من اجل نيل حقوق الاطفال وحرياتهم في كافه المجالات، وبعدين صار اليوم المقرر هو يوم 1/6 سنة 1950 وظل هالاحتفال كل سنة كل الدول تحتفل به. وإحنا نشكر الجميع المشاركين لأن كان عندنا بازار اليوم همينة بالإضافة إلى الاحتفالية مع الأطفال وتوزيع هدايا لهم، ونشكر سيد فابيان لأن هو دائما يغطي كل نشاطاتنا بالذات، ونشكر مدير نادي شباب وجميع اللي تعاونوا ويانا وألف شكر لكم كلهم. إنصاف منير مديرة جمعية عنكاوة المرأة والطفل.
3: شينا قاوخ راديو عن كاوج وقاوج يوم الطفل. انا دمثين يا رزور ديدي دم شركي قاود اي مناسبه ودبصيخه. فنتمنى التوفيق على جمعيه المراه والطفل يعني خف عاليه هويله حسكودو نشاطات مستمره هاوي قاود ما يخص المراه والطفل بصوره خاصه كون المنظمه مختصه لقاود اني مسائل وكل منظمات خلينا نشوف لجان وكودي. فبالتوفيق للجميع وهاويتهم بسيم راديو عن كاوا.
4: أنا طبعا سعيدة اليوم لأن شاركت بمهرجان ليوم الطفل العالمي على حدائق نادي شباب عنكاوة ويوم كلش مميز لأن نشوف الأطفال كلش حلوين. وطبعا شاركت في مشاركة بسيطة هي سويت معجنات. المعجنات هي بيتية من كل شيء صنع بيتي يعني ما بها أي شيء مواد صناعية أو مواد حافظة. وإن شاء الله يا ربي يعم السلام وكل أطفالنا نشوفهم بخير وفرحانين ودائما هالابتسامة الحلوة نشوفها على وجوههم يا رب. وشكرا لنادي شباب عنكاوة على هالاستضافة الحلوة اللي استضافونا ياها.
5: كبيرة بسنة ثلوخن مهرجان بسيميلي بشكر جمعية المرأة والطفل عنكاوة ودلاي مهرجان طالت أطفال كما بسخالو. شكرا خلصت خمائل وأني تقوم له قادة مناسبة بسمتا هايتم بسيم كبيرة بسنة ثلوخن.
6: اليوم يوم الطفولة العالمي. اليوم احنا فرحانين لازم نفرح كلنا وهذا اليوم لازم نشوف الابتسامة بكل الأطفال.
0: وفي ختام المهرجان عبر الحاضرون عن سعادتهم بنجاح الفعالية مؤكدين أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة التي تسهم في إدخال السرور إلى نفوس الأطفال وتنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: راديو عنكاوة قلب دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

اخوانا واثق ثواثا شماعة عزيزة شلامة اللوخ من برس قاعد عنكاوة قاود بيت علي مد عنكاوة كنوشيايا مقرون طلوخ انخا حلق تخثا من خرزة اطلي طاشا وعايا خرزة الكابتن انا مريزانا ومقرون خرزة كابتن نصار الجمايه.

شمع عزيزي، هل بدي أي حلقة دي لبرشتة دي لمخصصها طارد حكاية اللي حسيا جوا مقد عنكاوا برادق متعلانة حسيا ماريوس جميل آوت آلا كم تأخير وشنيل من دي دوني قال طلافة وسري بيرخت خمشة هل بتخمن دي كبيرة ممر آني وطالب لا أكيد تنشواثي بس هل بطلت كله ناشي عنك وكله أنا تشي ديوالي وغزيلا ما أمروخ تعزية مهيبية وطالد يجون كنت غزيلا كنت ساكي زالة طالد قرواثة مغبرة دوك لثوة مقت ناشد إثي وإيه جلب الدليل أنه إيه أبرى مقا ويريو بلبت كله ناشد يتاوب عنك ولابس عنك واي كبيرة خلنا هلبت نخراي من كل دكوات ثاني عايش قاود عن كاوات شي ديوالي وبرا حضيري وقاود دي قوارتا وهرادا قاود يومات التعزية وحل داش بيثو لي بطيلة اي دلالة لانه اي وبرا يعني موثية كبيرة ما مرآني وتكلا وبريشو تطالد اني قريوة ولي وكلو اني رياضين يعني من داني الرياضيني وقاوت بيت سماخ دأكات عنكاوة هل بد امد ات تخملت ات مندي اللي دم حسين ماريوس اخني بشقلوخ تليفونات دي دوخن ورخت كورك تليكوم صفر شو مخمشي طلافة ثمانية صفر صفر طلافة طلافة طلافة آسيا سيل صفر شو شو طلافة صفر ثمانية صفر صفر طلافة طلافة طلافة خدمة تانية تشبح كن بعض عربي طال دائما تشبه مناني وخونواثة وخثواثة التي ذي حاكي قاو سورة أعزائي المستمعين بالتأكيد هذه الحلقة راح تكون مخصصة لمرحوم ماريوس جميل أحد شباب عنكاوة المتميزين اللي انتقل إلى الآخرة بتاريخ 23 شهر الماضي أكيد حدث مؤلم لكل كل أهل عنكاوة بخصوصه كل اللي عايشين بعنكاوة لأنه كان هذا الشاب الطيب كان إلى مكانة خاصة بقلوب جميع من يعرفوه وأكيد كان واضح هذا بأيام التعزية اللي صارت بحضور مكثف كان يعني لم تخلو القاعة كانت ممتلئة دائما بحيث أنه كانت عالم تنتظر برا قاعة التعازي حتى يكون لها مكان حتى تخرج يخرج الجماعة اللي موجودين أكيد راح أستقبل اتصالاتكم اللي يعرف المرحوم ماريوس بكلمات تأبين أو ما يعرف عنه يريد يتكلم بخصوص هذا الموضوع وحتى سؤال حلقة أكو راح يكون على المرحوم ماريوس هلبة شماع عزيزة قام أثناء خطرت ثلاثة حاكنو الدم حسيت ماريوس باوغ مد هي موسيقى دم هذه متوهلة طالا خونا رابين

بسيمة رابين. حسي ماريوس شو هاله هو يا شو مت شو ا يرخدشتا البوتشي مخوتشي يعني تمل عيد ميلاده يتخون خمسة وثلاثين هوا أيوا خورواثي وخزماني وبقايا كله فتلاقلو عيد ميلاد حسي ماريوس قمايا كدلاو منه وكله زيلي هو جابت قهري عيد

من الشماء عزيز شوقي تنطال إذا ما عنده سوثوية كبيرة زحموثة لحكاها كث أي أبرا أي جوانقا كبيرة شن تعلي خطوبة بغداد التدريب ويدين أنا وخامن داني جوانقية ويان تعلان يعني بتاعي موثة بصخوطة وقخكا وخضروانة بارسوا شي مرة لثوة لطال تشخها فكبيرة خجو بسيمة أهدوا كد أهوا لنتبرين نكاتي محكياتي بسيمة وخمديش كبيرة أثوالخة كبيرة مرغيرية وقرقاو دم تعولة وأقرش باري تشخالتها بشاقل ومني حق يعني حقها وتشخالتها بإليه كبيرة قورة ودايما دي ودخلك من نفس الوقت كبيرة بسيمة ومجلس ديدة هربت هل شو رايت قرايش قاوت العنكاوي وماريوس قاوت مدرجة حمورابي وخرطة خريوط خلصوا على دي إعدادية 11 أيلول المهنية يوا بيي فترة خاية أكيد قم دي ما طيول 8 سرشنة تعلوا لقاوت مركز الشباب أو نخا مجموعة خرطة مخورواطة تيدي آن بداي موثة من ناهي الوحل من ناهي وحل يماثة خراي من دعو عمري بطرد خكمشن قاود مركز شباب بشل كنت مطيرو دعو عمر يس آون آني خورواطة كله بشلو اشقيل طالت بفريق طوب دقلا قاود بيسما خد أكاد وخارطامة قرش لقاود تمرينات ديدي دوسوثة هو أمر النوخن شما عزيز دختت خاية كبيرة كريه وقاود علم آونش قاون تعول مع الأسف شهد خاية قاون تعولش كبيرة قصية وكذبري وهذا قاوة خمخيثة يعني خاية إصابة كبيرة خيلنتا آيات كمرينة رباط الصليبي تمزق رباط الصليبي وبطراجوت والعملية طالت ثوال أمل إنه بأروة تمتعوله بس ليلة بطائرة متعولة دوسوثة هوية عملية ليا وكبيرة هو تنهو تتمضرالة نقاود حالة طبيعية هي عملية كبيرة هوتا وكبيرة عملية لاعبين متعلان كبيرة يعني عالمين وكبيرة جوي داهلو وبفرض اشتير خق طائري التمارين دي دوم خلق دار يعني خام انه كرحاكو خلا آخا رونالدو فينومينا الظاهرة برازيلايا أوت لاخ عمليات تري عملية ودوالة وطير بطرد عمليات جديدة بشوال هداف كأس عالم تري ألبو تري أكيد يعني ماريوس خا داني كبيرة كبيوال إيه متعلانة وا كبيرة حس كأودو أودوش تقليدي كأود خكمة مديانة كبيرة كبيوال رونالدو بس ماريوس ليلي بضأر المتعول بطرايا وكم شاوق المتعول كبيرة قلة يا وإيي نختد ميران بس بداي موثة أثيوة الملعب طال دا أثيوة فارجوة اللي تخور واثي وتعليقات دي دي لقمن شخلو قاتا كبيرة آنش كدو متعليو آنش دائما متعلنو منو كر كان شو رسمية ويوم تعول من هذه أكاد يعني كدو قاو داني ملاعب دي لاعبين قم تعليلو تبسي موثة أمر والي محسي ماريو موري أمر بس موري آيد إيمان بتشو قدم تعوله حول إيمان أي تاقد تفاويل وشوق جديد وغم تعلد منان ومن داني خورا واثا كمان شو خوي يعني آيش تاوتو من داني موثا متعول خارضاق قاوت هلبت خايش حسو خواتو منان بس أي شولد آلاهي لليبن شو مني ليبن تدخل ودقائه

0: شمع عزيزة، هل بتفوت بشي دول جون قشبير محسيا ماريوس طاوين عن خكمة أخياثة من داني خرواثة وناش قريبة اللي فدائي بور حاكي لن خنش اللي ما مديان بسي مبريل ومني جدن كبيرة زحمة بوية إلو أي من دي لأنه أي من دي شعيرين قاوي أنا قندق حاكي لنخان نشوات الجاني كبيرة زحمة كويا بس أنا أكيد يعني جانو جدا بد أريدا طالب مخوي الخنشة خمندي خيدأت زرت مطري للشماعة عزيزة اللي لد أخونا ماريوس ألام حاسيلة دختتي و أقر قاود خاي و أقر قاود رياضة وخامن داني خونواثة كبيرة قريبة وإلي خشو جرمن زروثة بغدادي وحل يومات أخراي بداي موثة من ناهية و خلاحظة لك شاقوال وحل داش يعني بداي موثة كاوة من بيثوثة يعني عائلة بد محسية ماريوس كذا نو إبن أمرو من خونواثة بشي ومغدادي أو تي لأخونا لافان لميح لافو
1: شينا ما مصر
0: جينا كبيرة زحمة لإله حاكت بس كي بغمرتا مارتس يعني من إيمان ماريوس جلت بغدادي مداي موثا هي علاقة من إيمان بريثي لو حليو مخراي من عمرة ماريوس
1: هاد بس إيمان كبيرة كابتن إلي مقابلة خنش زحمة لا أيضا حاكو كل مندي يعني تخرج كبيرة من ديانا أنا وماريوز من عمر 8 سنة خورواثي إخوة وشواوي إخوة وحل أهلاك محاسلة وأكيد لقمن شخلة ماريوز خلنا إنسان كبيرة طيب يعني كلهم شدوخ مية ومالية ونفس الوقت خرياضية كبيرة على طوبة وهي بيش جدد من كلهم مقا كبيرة على مقا شنة كموتة تدريب أخني طوبة بغداد إخوة وبطل الطوبش هرب بغداد يا اخوه ف يعني ما قد حاكوا كل ماريوس قصه له
0: ايه تمام لافو ماريوس قاعد يدير رياضه ما يحس قاعد من اليوم فريق حس قاعد
1: اون اول شخص يعني انا كم يدنا قاعد رياضه بتعلق طوبه بغداد بي كل علمه بتعلق قاعد حدائق وين مليانه كم يدنا أو ده ترجع برازيل ورونالدو برازيلي كبيرة والا وأنا كبيرة كم بأنه من بطرة يعني لأنه برازيل ورونالدو خاصة لأنه حتى أو ده تقليد كوسيا ودوالا أي من قام قايش هو من بطرة كل كم قايس والا
0: كنت
1: غلب له تريل بوتري
0: إيه
1: وتنش درس بغداد برازيل زوري إخوة كبيرة يعني عمر 18 سنة إخوة وريال مدريد كبيرة كبيرة يعني ريال وبرازيل جيبة كبيرة خمدية وخاصة بعد بيش بعد ريال مدريد يعني كبيرة
0: ريال مدريد مسافروا يعني
1: مسافروا تخاطرها ومجموتي وبالي أصلا يعني خازي ولا يلعب خريفة ريال مدريد وسيتي خشون بس لا والله ألا محاسيل ودوك في ملكوثة إن شاء الله
0: إذن مواقف بس يمك تخرجت وقعدت أجر قاود خاي قاود رياضة
1: قاود خاي كبيرة له ما مستوى جانو خشدت وقاود رياضة كبيرة له بس خا موقف هر أي كابتن أمر طالب أمر إيكا قمتعلت إيكا بمتعلت أمر آخا ونخوبي ولقبي لاتش ديوم أمر وأمر لاخا قمتعلن
0: بداية
1: كنت ثيلا تنادي إيه وخا موقف خنا همين آون خنشا أرام حاسيل جسمي قوية ويعني خشني وبطوبة ورياضة اثوا خلاعب ضد امر الطالي لما اخذ نيخم تعال مني هرسرخ الغلي حل خيروثا كما خيلو وبنارتي بشوالة ضد اي موقف تخرنا يعني كبيرة وألام حاسيلة
0: كبيرة هاو بسيمة لابول داني تانياثا اكيد تخطت مير وايشت ماريوس لكعت من شوي ابد بسبب خجو أعود وطالد غضروانة بس يموثة وقخكة يعني منه غاية وداي موثة راوتو مني وإيو الناشش عايشو مني خازيو على بامر وإيو برا لاتش دمرة ميلة
1: أكيد أكيد يعني ماريوس خنساني أمام مستب هم طوبة برياضة وهم خارج وحتى بشولة يعني خنسان ناجح يوم بشولة وناجح يوم من كل علمه يعني كبيوال واحترام مثوال قبل علمه وهم هنا علمه كبير احترام أهريوال ومجاري واحترام علمه أود بسيمش كبيرة وهم هنا بيجا نقشاد بسيمة أي لأنه وايد فترة كبيرة من عمرن عمره وعمرن كموتن تدريب وهم هنا دخلنا بعيدنا بجانا قاد بسيمة قاد بسيمة جايت كبيرة يقول له فرصة حاكم
2: ماريوس شدن وعلى مزروفة يعني ليه هو بالمعرفة لأنه أخواني أخونا أثر خورني بس شدو خوال أنه هي أخونة أثر بس بعدين كنت بش للعب قدم وزلن سفرش بغداد بعدين من أني هو
0: تعليد
2: منه يعني؟ لا لا بطرة بس بسفرة بغدادي أخوة بطلن جلن بغدادي قاود وروب براخ أنا هون قاود فيينة دمخلن بغدادي قاود خاف فندق خاكي وحناقي ومرذوقي ومرشيفي ودوك دازلو أودو على شوقي أخي كذلا ناشت قماي فلا ولا راحة فريثة وقابد إيشو مزوقي في أمرهم لك بحكاوي كبيرة لك فايت تقول مواقف كابتك على أسف تقول شباب
0: حوراً خشبوني ومتويت خادية الشعر اللي
2: هي كثيراً اللي
0: مشمت طالاً وطالت شباب
2: يا دفو يا دفو ويا حنان وطيبة يا حصرة غيبة وبعدها غيبة ها ماريوس انتهى المشوار لكن هالكهكه هياهو ليجيبه التجاعيد ما اعتلت على الوجنات بعد ولا اصفرت الجفوف وهاي المصيبه يا صديق السفر تواكحنا بالرحله ما بقت غير ذيك الذكريات العجيبه سوالف الليل حوطتنا نفس الحياطين مناموا بالصبح مناموا بالصبح وداع الباله طيبه وداعا يا شباب الما رحم بيك الزمن غدر العلا ما من أمل غير الخيبة غدر العلا ما من أمل غير الخيبة وداعا ماريوس
0: بسيمة مع حوران بس مجان أخ مروان كبيرة شينا فيرو
3: بسيمة كابتن
0: فترة كبيرة زحمة للكل أخ عزيزة زلمنان أكيد خامن داني ناشق كبيرة قريبة تقول لي كل يوم هاتي وبطياف ويوالي وخالي خالي وشتاش كشبوني داي موت هايتنو بغداد هايتنو خاك من خبروبي تنو كبيرة ناشق وتخازي ولو خم بغداد أنا خامني كبيرة بس خنوض هو خن لأنه كبيرة علاقة تخن قوية فمن إيمان جدت ماريوس كنشن جدت
3: شلام لو خن بداية ماريوس يعني من خوروات قماي قمايد كم يدونو بعنكاوة إسريشن بعنكاوين وخاك ما يرخى إسريشن تقريبا ماريوس خوري له من بداية من وقت الطوبة من بلاطة من نادي من مسافورة من كل من دي كل أوقات بغداد أخو يعني ليث انشبثة على الأقل تري طلاطة يوما ثلاثة وخبليطة طوبة شبجان وخشيد كابتن كودم تعلقه يعني حتى بطوبة بش قريبة وقلي مكله لأن أخني دفاع متعلقه دبن دغداد متعلقه أقر تخرج بس آون قلة إصابة بريلا طالية قلت أخرت كابتن رباط صليبي وكم شاوقوا على يعني حاسدوا منه أن كودم تعلقه وبطر يعني بطر مني كود آون مصاب بشلة إيه أكيد آيت خازتوا آثي وآمر يعني كحاسدنا وخنا أنا حول داديبه وخم تعليتون وآنا ليبي بس تنفروج وتشجيع حر منه هاوي وخازتوا على آيت فترة خريتش وقت نسخي ويعني هر كبيرة قريوين ولا ومنه منين وهي فترة خريتة قم أهزله منن هر طامه يعني لا يخش ويقى ماريوس أبد داش هر منه يوخ ويعني حول دا لين ويدا استيعاب انه يلبش ماريوس يعني لكن دك فهميتن اللي يا لا بس أغلبية خروات هذا أكيد يعني هر موضوع ليه ويدا أغلبيا شوخة استيعاب ليه ويدا من دي يعني دكو دخلوا كإجراءات وتعزية ومقبرة تملش عيد ميلاده هو يعني زل انت مقبرة عيد ميلاد طامك مو دخله بس هر من دي استيعاب لي خويده يعني دك شغلون لحظات بس كاستيعاب حقيقي لي خويده من دي خل ما نجدك كاثة كابتن ولو دك حاكد بالا بكل يوم بين يوم ويوم بخل ما نهر دك كاثة كل خروات لا بس أنا
0: هل بدأي كثاثة خل ما ناشا كاثة إيمان كتخات أو كبيرة عزيزة لو دائما
3: أكيد.
0: تخمل الجاوة
3: أكيد
0: فكاثة لو زيارة قاود
3: خلق أكيد وكيد. أكيد
0: اتو خمندي بسيمة ماريو بتخمل حادثة من دي اقر برا ايان قاود متعول بتخرد خموك بسيمة
3: والله كبيرة لو كابتن يعني يماثد بتخرد اكيد يماثد برياو نقلاثة مقتلتة من خنة انا وماريوس بش مقتل اون بادي ولا اخني او خو بطرة ايدك تخرد يعني كبيرة مرغيرة وكبيرة مرغيرة ويعني يعني العفوش مناني خنة بس كبيرة بش مناني خنة أنا أظن وبطري إذ خك ملاهتي وأي تشدد بجانه وأني دمت علوخه منه كبيرة إثو مر قتولها ومر مشاكل وهذا فكتخرخ له أن يماثي أكيد بطر من ناش قم أزل ومحوسي هر يعني تخرخه له أن يماثي دم قتوله
0: مع الأسف هون خايق أو درياضة كبيرة هي قصة يوا
3: صح
0: ودخل جيب قاود خايق كلها كبيرة قلة
3: صح صح كبيرة شكبيرة على رياضة بجانو خشيد التشجيع ريال مدريد داود وأغلبية لعبات إج أزلوا يعني ما قد إثاب هواي والوقت أزلوا لما فتوى أكيد يعني قم أزلوا إيش من إيدن بي خرايوثا وختي وجيب بيثا مفارج ولعبة أمر والله ده هوا خطام فيزا دتي وكل من دي دتي كل من دي حاضر بس قصة خلصنا علاجات وآني وبعدين أكيد أكيد أكيد أكيد والله بس مع الأسف يعني لثا بنود أخوات شو من دي
0: الآخرة بلتا شو من دي اللغة بجنوخن هايتون بسيمة وجنها وبسيمة
3: يعني بسيمة أكيد أختو خنش بجنوخن هايتون بسيمة
0: جوان قطري ولبا يألوغا
3: ومدناشا صح
0: لأنه لثوى المشاكل دائما بصخوفة
3: أكيد
0: بارس وبين بغضب
3: خمن ديش دائما كابتن كابتن يعني ماريوس من آني قليلين تخزين الكل خروات قريوة يعني كألي أمرخ أي بش قريوة اللي من كله ماريوس إلى تخروات خلنا مثلا لافان بأمر ماريوس بش قريوة يعني أون قريوة والكل أتسرها ويل مندي أويل الموضوع أت مشروع دي كيب فاثق دي كيب فالخ خمندي أزل وتا ماريوس أمرو يعني سبحان الله مني بش قريوة من كله من خنش بش قريوة من كله هذا خيوة يعني وقد طيبي وم كلا شعروخ واي بشقري ومن كله إلا آوني ولك شكر انو خل دي لقاء وكشكروخ ناشش دي سمخلو مني قاود تعزية قاود يماثد نصخي وماريوسش من كل انزله يعني لي بس مني لا من ببابه من كل عن كاود شده
0: مخويلة وقاود تعزية يعني
3: أكيد.
0: مقا قريبة والعلمة اقر آون اقر بيثوثة يعني عائلة
3: دي أكيد
0: انو كبيرة قصة خزي وقوق تعزية بيض ناش كبيرة آفي ورطة وقاود قاعة
3: صح
0: مخوي أكيد أنه أنا ناشي طاول وبجاني وانت هذا ناشي كبير
3: أكيد كابتن كله عائليا تعزية يعني أقر أمر أنه يمكن لقم همند حول دا بشته يعني حول دا أخني كود يوم أطامي أي تقريبا إديو تري شباث بش حول دا هرديثن يعني علمة مستمر دكاثي لأن كبيرة خناشة محبوبي وشابي و كله كبير على هاود بسيمة كابتن شكرا جزيلا شكرا كابتن شكرا هاود بسيمة

0: الو الو
1: كابتن نزار دخيت
0: يا هلا رابي ساسان ناطر رازاد باسم اخد اكاد عنكاوة اطليطايا سكرتير نادي اكاد عنكاوة الرياضي
1: شكامي طالو طالت كل فلاخ برنامج الكابتن راح حلقة يعني هلا مرنو غاود بسيمة وعن شديد وغلدي حلقة وخدت نش صراحة يعني لو اللي تحمل أنا يعني كثير خين وراديو لقيت أن مكملا منه يعني بتليفون بس خانش ما يدي حاكو ذكريات حسيد مارك بز عالم حاسيلة ولا شي دم صراحة ما أمرنه وخلد ماريوس يعني أنا ماريوس كبيرة ذكريات بس سيمتي مني هم كنادي وهم كيعني شخصي أنا من طلاب ديديا وقال ثانوي العنكاو بنونة وبعد خرويثة بشوانا يعني خرواطة
0: خشبوني رابي ساسا خمدي بس لها وقاوت خايد إيه يجون قا إنه لا يثوى الاهتمام قاوت قراية بس إيه خمدي قر أوجي مدي عايد الليلة أكيد
1: حتى بمدرسة كبيرة بس
0: بالضبط
1: يعني قد إنه لا وقراية دوسي لا بس إثوى الاحترام ومرت تقدير طالب مدرسين يعني أنا بصراحة مقتازي علي إثوى المقبول أمره قم للمدرس يعني أي سؤال يقول أمره كاد المعلم من يقول رسوله يعني هم بحق وهم بس يموت دائما الأمر وله
0: نعم
1: وسؤالنا ذكريات إن اللي دائما دوري أبطال أوروبا حتى وين مثلا تحسيه يا ونهائي يعني ليش ما بصراحة ده
0: مري لو طالت كل أن تكل ناشد عن كاوة وكل عن شديد كبيرة زحمة الخادي خنشا يا ديل ويا بحاكة كبيرة زحمة
1: مشجع نادي ولاعب دي ذنيا ورغم الإصابة بريل اللي وترك لقلا بس دائما مساندي وحاضر وكل هاي وخسف من طريق قدام آثي وحتى لاعب يعني كبيرة تخاتريث وآثي ويعني فصوخي وبرمي وإثباله محكيات أود وتشجيع كبيرة لاعبين وكل لعبات النادي حتى يعني سلة طائرة دائما حازن نوال يعني حاضر المدرجات وأود مؤازرة فرق النادي وقيبا أمرغ آلام حاسيلة وشغل
0: خدو
1: يعني فكرة بس سمت وخشم مراء بطال جانع إن شاء الله دائما فايش تخيله قاود بس يموثة وقاود ذكرى بس سمته وآلام حاسيل وشكرا وخورته لأن لدي حلقة دويدة ولو هو من برأنيته لا بس
0: دوس.
1: يعني خلنا خمندي بسيط الطالع
0: قاود بس يمو كبيرة بس يمو بس مجانو آلام حاسيل

0: الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا عيني عنان، شلونك؟
1: الحمد لله، نشكر الله. تعازينا الحاره لعائله المرحوم ماريوس، الله يرحمه من بقيه حياتك
0: الباقيه.
1: صراحه يعني كلش مؤلمه، يعني بس
0: اكيد
1: الله يساعد اهله ويصبره،
0: ما كانوا الجنه ان شاء الله.
1: الله اكيد، امين.
0: تمام، شكرا جزيلا على اتصالك.
1: إنك الله يرحم.
0: الله يرحم.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: اتصال خلنا. ألو
1: ألو
0: ألو، مساء الخير.
1: مساء
0: النور. ألو عيني سميرة، شلونك؟
1: الحمد لله، أنت شلونك؟
0: الحمد لله خير، نشكر الله على كل شيء.
1: يا هلا مرحبا عيني، بقية بحياتك آخر
0: لحظة. حياتك الباقية، تسلمين يا ورد، تسلمين.
1: يا هلا بك عيني، يا مع السلامة.
0: مع السلامة. ألو ألو
2: ألو
0: ألو، نشتيمان
2: أخي كابتن نزار،
0: ما بس أنت العزيزي لخلايا، تخبارك
2: بس ما إن شاء الله عائلتي كلها ألم حاسل وداري الملك وشمية
0: ألم حاسمي ثانخ
2: بسيمة عزيزة، ولو أنا يعني ليش دنوال أوقم بس تكشمن محكاس اللي بكبيرة بهوثة.
0: إيه دوسي لا سؤال، خري بوثة
2: تشمن جاي بوثة ودار الملكوثة وآخر الأحزان تكون خسارة ربطة وطلق إن شاء الله.
0: هو بس انت على نطيرة، بس انت عزيزي،
2: بسيمة
0: باي باي. شماعة عزيزة، ماريوس تعالوا له فريق قدم بيت نادي أكاتيا وهلبت بريشوثا مركز قلب الدفاع يوا، يعني قماي مريوا متقدم تعالوا أي مركز كبير مناسب وطالع كمواصفات جسمانية كبيرة تشلبي إثوال ماريوس جون قا، يعني مروقا لاعب يريخ يوا خشون موطمانا سنتين بش يريخ يوا، جسمه قوية وسرعة إثوالة ودخت دميري كبيرة قلة وإلي نو الشوق شواقية طوفن تعول إيج مديج ليه وبيدي خام داني تعلاني وإنه كبيرة إثوال بأزل وتقام، يعني بش تطور باري وبقاود متعولي إنه كل مرك شابي وني خني خمهارة ديدي زد له وزد له ويلي بقدو كيم ثابت لقاود نادي، بس أي إصابة بري لقاوي هذا غود لكم شو قال، يعني خاب بايشو مداني متعلان كبيرة كبيرة هور چون دي لاو قاود عنكاوا، بس إيه إصابة كم حرمالا أخني من ندم تعولي وآوش كم حرموال من يدخدت موتي كم حرم من ديني خاية وكبيرة قلم شنيل من ديدوني. الاتصال. ألو
1: ألو
0: ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير كابتن نزار.
0: هلا عيني نور، شلونك؟
1: شلونك؟
0: الحمد لله. من ديني خاية وكبيرة قلم شنيل من ديدوني. الاتصال. ألو
1: ألو
0: ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير كابتن نزار.
0: هلا عيني نور، شلونك؟
1: شلونك؟
0: الحمد لله. شلونك؟ الله يخليك.

شمع عزيزة يعني لبش لنا كبيرة من دي مقد أمروخ لي قصة يلقاو تحقد محسيها ماريوس بس أي شو الآلهي لو جم دي ليبن سمخو قدر قوله أقام روخ ريوثا بس آلايا والسولايا وسبرانوثا طال كل النشواثي وتكل بآية وآلام حاسيل دكثة هوية قابد إيشو عبين قديشة شما عزيز لا خابد آثن ختامة خرزة بعد حلقتا بخريوثة توخن شلامي أنا مريزانا ومقروان خرزة كابتن مزار عجمايا نبقى خرزة بعد حلقتا ربين عسكر بوشم شينا.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

آثر بغداد بيث طوسد أربيل مكليتي لغزقياتي. زيدي بلاخ الأرخاثة على القبة لمنعته دعورت دوقراوة بين إيران وإسرائيل. مالكي بصايد وقت زينة على مدبرانة بلخانة دمشة دروسة أمريكيتا. بغداد نورة ملوخة بيت تهورياثة دردياثة ومسطرانوثة دمدينايوثة برقانة وطلاثة كريهة. إيران مشررت بإقارة دريشيد عراق ومقويتة قرد قبة قوساق وليوثة داعش. ترامب ملل إسرائيل وإيران والي مكليتة دقراوة خذريشة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوة الشي بوينت شؤوة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

بعد بغداد مطار أربيل الدولي يعلق رحلاته. الزيدي يمارس ضغوطاً على الفصائل لمنع انخراطها في التصعيد بين إيران وإسرائيل. المالكي يبحث حصر السلاح مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية. بغداد، النيران تلتهم محالاً لقطع السيارات، والدفاع المدني ينقذ 3 مصابين. إيران تؤكد احترام سيادة العراق وتشيد بدور الفصائل في مواجهة داعش. ترامب مخاطباً إسرائيل وإيران، يجب وقف القتال فوراً.

0: الطفولة حكاية براءة لا تتكرر، وأجمل ذكريات العمر تبدأ من ابتسامة طفل وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، أقامت جمعية عنكاوة للمرأة والطفل بالتعاون مع نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عصر الجمعة الموافق 5 حزيران الحالي مهرجاناً احتفالياً على حدائق النادي. شارك فيه معالي وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان السيد آنو جوهر وعدد من عوائل قضاء عنكاوة الكرام.
1: اديو حضرنا اخا قاوديه الزياحة بريشا بقاو النادي شباب عنكاوة الاجتماعي من بي كشيروثا اي خرزة بريشا قاود يوم تشورته ولاية يعني يوم الطفل العالمي محضر وطالي هم تلونتو نادي شباب من جمعية المرأة والطفل دخازو كبيرة من يالدعمنا اخا جميع باباواتا يمواتا يا الزورة وهم هذا أني جونك وخماثة نزورة الرابة دتو شلان دقيدة نقاود عنكاوة دق عرضي له آخر طال أي ناشد وشوتو فيلو منه تدهم هاوي أبو مزبني من ديانه وما دق دعمي أي بس نزورة ديدو ناي شباب عنكاوة الاجتماعي خا من واجبات ديدة إيه لأنه هاو قريبة من يال العمة من يال الأمثن هاو قريبة من كله أني أمرخ فئات قاود مجتمع دي يوم إلى خرزة طالد يوم الطفل ولكن هم هذا إلى دعم طالد أبرخ بزنس زوري سمول بزنسز هم إلى دعم طالد آني عوائل كله آخر جمعي بغدادة كبيرة عوائل يمكن بيرخل يخزي بغدادة ديو نادي شباب وجمعية مرأة الطفل مش له سبب كت كله آني قاعد عم نجمع له قاعد يوم بريشة خرتقى ممرنها وبريخة هي يوم بريشة طالد يال زوري دقيلو عماد المستقبل وهم هذا قهوة بريخة طالد أنبا بواثة أني مواثة تقدار يبالا الآن يا لزورة قدوم بطره هم بيشي مستقبل دي أفرا وشكره كبيرة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي وإدارة ديدة وهم هذا جمعية المرأة والطفل وإدارة ديدة اللي بسسقرتو طالد هذا خرز بريشة قاود أني مواثة بريشة وقت المسينة.
0: تضمن المهرجان فعاليات قدمها طلاب مدرستي حمورابي وعنكاوة إضافة إلى العديد من النشاطات الترفيهية والثقافية منها الألعاب الجماعية والمسابقات المتنوعة وورش الرسم والتلوين والعروض الفنية والموسيقية المخصصة للأطفال، كما خصصت أركان تعليمية وتفاعلية ساهمت في تنمية مهارات الأطفال الفكرية والإبداعية، وهو ما يتوافق مع أهداف العديد من مهرجانات الطفل التي تجمع بين الترفيه والتعليم إضافة إلى الأكلات الشعبية وعروض الأكسسوارات. وشهدت الحدائق حضورا كبيرا من الأسر التي واظبت على مشاركة أبنائها هذه المناسبة المميزة، مما أضفى روحا من الألفة والتعاون بين أفراد المجتمع، كما تم توزيع الهدايا والجوائز على الأطفال المشاركين إلى جانب تكريم المواهب الصغيرة التي قدمت عروضا فنية متميزة.
2: طبعا هاليوم كان عندنا مهرجان بمناسبة يوم الطفل العالمي، احنا مسوينا بنفس اليوم اللي كان ومركز اكاديمي هم مسوين 1/6 فاجلنا المهرجان احنا اليوم 5 بالشهر وطبعا بالتعاون مع نادي شباب عنكاوة نشكرهم طبعا جزيل الشكر لانه فتحوا مجال لنا والمكان واسع كلش حلو والاطفال متجمعين فطبعا المناسبه هي شنو الاحتفال هذا مال يوم الطفل العالمي أقرتها الأمم المتحدة بسنة 1949 صار اجتماع بموسكو لجميع الدول اللي من أجل نيل حقوق الأطفال وحرياتهم في كافة المجالات وبعدين صار اليوم المقرر هو يوم 1/6 سنة 1950 وظل هالاحتفال كل سنة كل الدول تحتفل به وإحنا نشكر الجميع المشاركين لأن كان عندنا بازار اليوم همينة بالإضافة إلى الاحتفالية مع الأطفال وتوزيع هدايا لهم ونشكر سيد فابيان لأن هو دائما يغطي كل نشاطاتنا بالذات ونشكر مدير النادي نادي شباب وجميع اللي تعاونوا ويانا وألف شكر لكم كلهم إنصاف منير مديرة جمعية عنكاوة المرأة والطفل.
3: شينا قاوخ المراديو عن كاود يقاود يوم الطفل انا دمثين يارزور ديدي دم شركي قاود اي مناسبه ودبصيخه فنتمنى التوفيق طالت جمعيه المراه والطفل يعني خف عاليه هويله حسكودو نشاطات مستمره هاوي قاود ما يخص المراه والطفل بصوره خاصه كون المنظمه مختصه لقاود اني مسائل وكل منظمات خنشو لجان وكودي فبالتوفيق للجميع وهايتم بس راديو عن كاو.
4: أنا طبعا سعيدة اليوم لأن شاركت بمهرجان ليوم الطفل العالمي على حدائق نادي شباب عنكاوة ويوم كلش مميز لأن نشوف الأطفال كلش حلوين وطبعا شاركت في مشاركة بسيطة هي سويت معجنات المعجنات هي بيتية من كل شيء صنع بيتي يعني ما بها أي شيء مواد صناعية أو مواد حافظة وإن شاء الله يا ربي يعم السلام وكل أطفالنا نشوفهم بخير وفرحانين ودائما هالابتسامة الحلوة نشوفها على وجوههم يا رب وشكرا إلى نادي شباب عنكاوة على هالاستضافة الحلوة اللي استضافونا ياها
5: كبيرة بسنة فيلوخن خا مهرجان بسيميلي بشكر جمعية المرأة والطفل عنكاوة ودلاي مهرجان طالت أطفال كما بس خالو شكرا خلصت خمائل وأني تقملوا قادة مناسبة بسمتا هايتم بسيم كبيرة بسنة فيلوخن
6: اليوم يوم الطفولة العالمي اليوم احنا فرحانين ولازم نفرح كلنا وهذا اليوم لازم نشوف الابتسامة بكل الأطفال
0: وفي ختام المهرجان عبر الحاضرون عن سعادتهم بنجاح الفعالية مؤكدين أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة التي تسهم في إدخال السرور إلى نفوس الأطفال وتنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم
7: داخل كلوخن
0: لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: Ani khurzuz mariyata ka.
1: Basr Baghdad bif tawsad arbiyil makleyte laghzqiyate. زيدي بلاخ الأرخاثة على القبة لمنعته دعورت دوقراوة بين إيران وإسرائيل. مالكي بصايد وقت زينة على مدبرانة بلخانة دمشة دروثة أمريكيتا. بغداد نورة ملوخة بيفتهورياثة دردياثة ومسطرالوثة دمدينايوثة برقانة وطلاثة كريهة. إيران مشررت بإقارة دريشيد عراق ومقويت قرد قبة قوساق وليوثة داعش. ترامب ملل إسرائيل وإيران والي مكليت دقراوة خذريشة.

0: الطفولة حكاية براءة لا تتكرر، وأجمل ذكريات العمر تبدأ من ابتسامة طفل وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل، أقامت جمعية عنكاوة للمرأة والطفل بالتعاون مع نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عصر الجمعة الموافق 5 حزيران الحالي مهرجانا احتفاليا على حدائق النادي. شارك فيه معالي وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كردستان السيد آنو جوهر وعدد من عوائل قضاء عنكاوة الكرام.
1: اديو حضيرنا اخا قاودية الزياحة بريشا بقاود نادي شباب عنكاوة الاجتماعي من بي كشيروثا اي خرزة بريشا قاود يوم تشورتي ولاية يعني يوم الطفل العالمي محضيرو طالي هم تلونتو نادي شباب من جمعية المرأة والطفل دخازو كبيرة من يالدعمنا اخا جميع بابا واطا يما واطا يا يعني الزورة وهم هذا أني جونك وخماثة نزورة الرابة دتو شلان دقيدة قاود عنكاوة دق عرضي له آخر طال أي ناشد وشوتو فيلو منه تدهم هاوي أبو مزبني من ديانه وما دق دعمي أي بزن الزورة ديدو ناي شباب عنكاوة الاجتماعي خا من واجبات ديدة إيه لأنه هاو قريبة من يال العمة من يال الأمثن هاو قريبة من كله أني أمرخ فئات قاود مجتمع دي يوم إلى خرزة طالد يوم الطفل ولكن هم هذا إلى دعم طالد أبرخ بزنس زور سمول بزنسز هم إلى دعم طالد آني عوائل كله آخر جمعي بغدادة كبيرة عوائل يمكن بيرخل يخزي بغدادة ديو نادي شباب وجمعية مرأة وطفل مش له سبب كت كله آني قاعد عم نجمع له قاعد يوم بريشة خرت أجا ممرنها وبريخة هي يوم بريشة طالد يال الزور إلى عماد المستقبل وهم هذا غاو بريخة طالد أنبا بواثة أني مواثة تقدار يبالا الآن يا لزورة قدوم بطر وهم بيشي مستقبل دي أفرا وشكره كبيرة نادي شباب عنكاوة الاجتماعي وإدارة ديدة وهم هذا جمعية المرأة والطفل وإدارة ديدة اللي بسسقرتو طالد هذا خرز بريشة قاود أني مواثة بريشة وقت المسينة.
0: تضمن المهرجان فعاليات قدمها طلاب مدرستي حمورابي وعنكاوة إضافة إلى العديد من النشاطات الترفيهية والثقافية منها الألعاب الجماعية والمسابقات المتنوعة وورش الرسم والتلوين والعروض الفنية والموسيقية المخصصة للأطفال، كما خصصت أركان تعليمية وتفاعلية ساهمت في تنمية مهارات الأطفال الفكرية والإبداعية، وهو ما يتوافق مع أهداف العديد من مهرجانات الطفل التي تجمع بين الترفيه والتعليم إضافة إلى الأكلات الشعبية وعروض الأكسسوارات. وشهدت الحدائق حضورا كبيرا من الأسر التي واظبت على مشاركة أبنائها هذه المناسبة المميزة، مما أضفى روحا من الألفة والتعاون بين أفراد المجتمع، كما تم توزيع الهدايا والجوائز على الأطفال المشاركين إلى جانب تكريم المواهب الصغيرة التي قدمت عروضا فنية متميزة.
2: طبعا هاليوم كان عندنا مهرجان بمناسبة يوم الطفل العالمي. احنا مسوينا بنفس اليوم لان كان مركز اكاديمي هم مسوين 1/6 فاجلنا المهرجان احنا اليوم 5 بالشهر وطبعا بالتعاون مع نادي شباب عنكاوة نشكرهم طبعا جزيل الشكر لانه فتحوا مجال لنا والمكان واسع كلش حلو والاطفال متجمعين فطبعا المناسبة هي شنو الاحتفال هذا مال يوم الطفل العالمي أقرتها الأمم المتحدة بسنة 1949 صار اجتماع بموسكو لجميع الدول اللي من أجل نيل حقوق الأطفال وحرياتهم في كافة المجالات وبعدين صار اليوم المقرر هو يوم 1/6 سنة 1950 وظل هالاحتفال كل سنة كل الدول تحتفل به وإحنا نشكر الجميع المشاركين لأن كان عندنا بازار اليوم همينة بالإضافة إلى الاحتفالية مع الأطفال وتوزيع هدايا لهم ونشكر سيد فابيان لأن هو دائما يغطي كل نشاطاتنا بالذات ونشكر مدير نادي شباب وجميع اللي تعاونوا ويانا وألف شكر لكم كلهم إنصاف منير مديرة جمعية عنكاوة المرأة والطفل.
3: شينا قاوة خلم راديو عن قاوة جو قاوة يوم الطفل أنا دم ثين يارزور ديدي دم شركي قاوة أي مناسبة ودبصيخة فنتمنى التوفيق على جمعية المرأة والطفل يعني خف عالية هويلة حسكو دو نشاطات مستمرة هاوي قاود ما يخص المرأة والطفل بصورة خاصة كون المنظمة مختصة لقاود أني مسائل وكل منظمات خلنا شو لجان وكودي فبالتوفيق للجميع وهاويتم بسيم راديو عن قاوة.
4: أنا طبعا سعيدة اليوم لأن شاركت بمهرجان ليوم الطفل العالمي على حدائق نادي شباب عنكاوة ويوم كلش مميز لأن نشوف الأطفال كلش حلوين وطبعا شاركت في مشاركة بسيطة هي سويت معجنات المعجنات هي بيتية من كل شيء صنع بيتي يعني ما بها أي شيء مواد صناعية أو مواد حافظة وإن شاء الله يا ربي يعم السلام وكل أطفالنا نشوفهم بخير وفرحانين ودائما هالابتسامة الحلوة نشوفها على وجوههم يا رب وشكرا إلى نادي شباب عنكاوة على هالاستضافة الحلوة اللي استضافونا ياها
5: كبيرة بسنة تلوخن خا مهرجان بسيمة لك بشكر جمعية المرأة والطفل عنكاوة ودلاي مهرجان طالت أطفال كما بس خالو شكرا خلصة خمائل وأنا تقوم لقاء داي مناسبة بسمتا هايتم بسيم كبيرة بسنة تلوخن
6: اليوم يوم الطفولة العالمي اليوم احنا فرحانين لازم نفرح كلنا وهذا اليوم لازم نشوف الابتسامة بكل الأطفال
0: وفي ختام المهرجان عبر الحاضرون عن سعادتهم بنجاح الفعالية مؤكدين أهمية إقامة مثل هذه الأنشطة التي تسهم في إدخال السرور إلى نفوس الأطفال وتنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم لراديو عنكاوة فابيان نؤيل.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

بعد بغداد مطار أربيل الدولي يعلق رحلاته. الزيدي يمارس ضغوطا على الفصائل لمنع انخراطها في التصعيد بين إيران وإسرائيل. المالكي يبحث حصر السلاح مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية. بغداد: النيران تلتهم محالا لقطع السيارات، والدفاع المدني ينقذ 3 مصابين. إيران تؤكد احترام سيادة العراق وتشيد بدور الفصائل في مواجهة داعش. ترامب مخاطبا إسرائيل وإيران: يجب وقف القتال فوراً.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

خرزة قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك.

محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750-255-0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: shootishi.shoo.
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750-255-0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

استعدوا للحدث الأكبر في عنكاوة. يعلن نادي شباب عنكاوة الاجتماع عن إقامة المهرجان الصيفي في أكبر تجمع جماهيري لمشاهدة مباريات كأس العالم على أضخم شاشة بلازما في عنكاوة. أركان متنوعة للمطاعم والمأكولات السريعة والمشويات والمقبلات بأنواعها، فعاليات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية عائلية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة للجمهور، الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة، حيث ينبض المونديال بالحماس. حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة. فرصة ذهبية لأصحاب العمل، احجز الآن كشكك للبيع الخاص بك. محلات تجارية، كافتريات، مطاعم لمدة 40 يوما ابتداء من 11 من حزيران 2026. المكان نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. للمزيد من المعلومات اتصل على 0750255 0744. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.